التحيات والتقويات كيبانا يوخروستي قوقليسا يا كيم سقلق كيم سقلقتونكا كيم سقلقوني وفراتيلينا لك مانترانتا